0: رحمة لقوم.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحيي صحابك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من حمصات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سيدنا يا فتى كل يوم سعادة وفي أبصر قومي. وكسهم المصطفى ابن محمد ابن أحمد. مكي جلدي مكي تربي غنا بنيو سنتاتي الله سبحانه وتعالى لين زيارة لجي ترتي نيو بي زيارة سيدنا محمد المنتقى ان بولم خليفه جي كاي دينا نيغي دين دي نيو نيغي دين زيارة yene ngi deglu sen radio jant fm 95.2 lankalo kenya ci dakar ci 88.6 way lankalo leer gi ci lu bëss 94.6 kaddu gi bay ko fi ci touba instrument xal wi jëm ti ndori yeen bokk ma mbal ñol señ touba neena ci kaddu gi waye mbokk mi ci xarala gi di señ Ablaye Sambu di nuy ñep di ziar ñep di ñaan ñep tawfiq tay ci zahandatu daari ni bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñan fu mbokk nekk rek lay yox sa wàcc waay di nuyu mbokk yépp rek bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñen di ziar ñëpp yàlla yàlla jëkkal way dawle yi yàlla yàlla saafara way ràkk yi yàlla yàlla wuñu njàqare way jàq yi di ziar mbokk tali bi bàyyiwuñ kenn fenn ñen. Waxtaan wi mooy sunu juróomeelu waxtaan ci ajubatu wa wasaya ta moy tontu ay laaj ak ay denkaane ni tere bi lo rek la gennu lool ni ay denkaan yu am solo yi ci nekk yoo xam ne sëriñ bi jublu gi rek mooy dañu jariñ àddina ak alaxira wala ñaari mu cëpp ndax ku ne xam na ne sëriñ bi xamoon na ne jamono dana dem ba nit ñi lu bare bare bare rek ci seen wàllu àddina dañ di fëkk ba nga xam ne yu bare bare du leen yitteel loola taxoon teera jublu ci yu mel nii mu mel ne kon dañuy ñëw ba tey rek ci ndénkaan yooyu sëñ bi ne tatimatun wa min sawaxid al masala al ula an min awliyai al fanina fi llahi tabaraka wa taala ma lam yattaqi fihim ahadu min ulamaai li adami ru'yatihim فيه ما هم فيه من الأحمال الساهرة ولعدم رؤيتهم متعدين في التعلي والتهليم مع أن الله تعالى ما سترهم ما سترهم إلا لكونهم على شيء عظيم عنده وعلم أنه لولا ستره إياهم لكسف حورات وجبر سترها لعدم الالتفات إلى خير الله lolé jangale mu xoot la mo xamné sëriñ bi mi ngi koy jangalé wax moy ñeena li ak motti la ci lim doon wax bokk na ci li firndeel lim wax ki top ki tombu ñëkk bi amna ay wali yu jeex tak ci seen borom waye kenn ci borom xam xam yi amul pass pass ci ñoom ndax dañu leena gisul ñu nek ci li ñu nek ñoom ci ay jëf yu ay jëf yu fess dañu leena gis ñuy farlu ki jang ak jangale té suñu borom da leena sutural ngir lu reuy lañu nek fa mom té xam na né bu leen nabutoon ndanañu feñal ay hawray yu ñu wara nabu ngir seenu ñàkk gestu ludul yàlla tabaraka wa taala. Loolu kon wa min sawaahidi al mas'alati al ula, kon loolu mooy tomb bu njëkk bi. Wa min sawaahidi al mas'alati saaniya ana ansi al mujibu kaana qabla kitaabatihi li nga sa jawaab mu daar yéen li abnaa i dunia bi jaxlihi fi aydihim ma laa xaajata lahu ilayhi min baadin maali xata maalu ilayhim bi saalik li ann al maala yemin al xalbe ima ila allahi taala wa ima ila xayri taala. Sëriñ bi nee na bokk na ci liy firndeel li ma wax ci tàmb ci tombum ñaar bi man mii di tontu njëkk may bind lii dama daan ma daaranteeg doomi adduna yi di leen jox ci sama alal li ma amul aajo ba mujj ñu jeng jëm ci man ndax alal day jengal ab xol jëme ko ci yàlla tabaraka taala wala ludul yàlla tabaraka taala waaye fokk mu jeng am fu mu ko jëme moom alal لأن المال يميل الخلب إما إلى الله تعالى وإما إلى خير الله تعالى. وهي سريمين أنا على الجيجم اللي أبخلكي على الله تعالى مواد على الجبرام سرخة ولا مجخكو هدية ولا مجخكو كن غير جميع التبارك وتعالى wala mu jariñoo ko ci topp yàlla yi tabaraka wa taala wala mu dundale ko ngir jëmmi yàlla tabaraka wa taala alal jëy jëmale ab xol ci lu dul yàlla tabaraka wa taala moo di alal ji nga xam ne boroom da cee mooy boroomam bi nga xam ne mooy wërsëgal ñëpp te digle nu koy sant ci alal ji. Wa min sawaahidi al mas'alati saalisa annaha saal mujibu خالت قبل كتابة لعاصي الجواب غوما لو قالتهم غيره من أهل العاصي لداخل عن الأرض بما رحبت وتركهم على عالهم مع النسعة لهم باتنا حتى زال ما كان بهم من جالبات إنكار. نانا بوكنا كي لي فرنيل تومبو نياتيل بي مان مي دي تومت نيك ماي بين لي جاخاسونا ما نيت ما خامني كيب كو جاخاسوك وانا ñoom ci ñooñ jamono ji ma nekk suufu dana xat ci moom ak li muy yaatu yaatu waaye ma bàyyi leen ci seeni melo di leen laa biire ci biir ma mujj lépp lu nekkoon ci ñoom ci luy biddi ak weddi dañ ba set. Waaw ta asala makkal bi min jalibatil inkar ba tey sëriñ bi wax ne wa usikum bi an tuhibu man ahaba allah فمن أعب الله تعالى يفعل الله ما يسر مما يسره وينفخ ولا يدره. ومن المحبين المحبوبين من يكون موته كحد من موته. ولولا كون الكتم شر المصون واجبا لأدنبته نعم. سرين بنينا ما نجلين دي دين كنجين دي صب كيب كو يالا تبارك وتعالى صب ndax ko yalla tawalko taala sop da koy defal lu ko neex ci la koy beglo diko jariñ teru ko lor ki yalla sop te ñu sop ko amna ci ñoom ño xamne seenu faatu day melne ñak faatu bu fekkon nebbu mboot woru kon ma guddal fi waye li ma tuddu dayna amna ci lol do lañu wax matax falaw la kaunul katmi sharril masuni wajiban kon de la anabtuhna la anabtu nak moy anabtu khababal dal maana la anabtu mun ma khababal fi wa fi li sakatuhu kifaya wa ama khawluhu rabbu dahin yazunnu annahu يدعاني ويده على يد فإن الله تبارك وتعالى وهب لي ما لا أشكره في الدنيا بل أشكره فيها عليه لولو ماي واخ نان ليك ليك ام كوماي نيانال جوت ني داماي نيانال لو گن تي مان تي داماي نيانال لو گنول تي مان لي تخ makoy wax sunu borom dama may lo xamne duma ko tuddu ci aduna dama ci sante ci aduna al seigne touba lol la wax ha wax ji yeme la sunu borom dama may lo xamne duma ko tuddu ci aduna dama ci sante ci aduna wa habli ma la askuruhu fi dunya bal askuruhu fihi ali duma ko tuddu way da koy sante lepp lañu wax kon lolu len la ci wasiya yoyu wala ajuba yoyu batay bi sey bi mi ngi ko tuddé shifaul husn wal gharam fi jawab ukht sadiqatin antama bimu musso ci saytane tambali ci tour yalla tabaraka taala sakku ak barkel ci mom julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam li la wax man jaamu boromam ahmadu mom muhammadu mom abibullah yalla ma sa borom wattu defal ma tawfiq te fete wo sama lepp mang koy nuyu nuyu bu andak warmal akok ñaan akok labire akok teral sama mbokk mu jigen mu deggu mi tay mourid bu kawé liko waral nak modi bëgg nga xamné liko waral nak modi bëgg nga xamné gërem na la motax ma manatu ta ñak ma denk la nanga ko japp te koy jefe kon da nga yegg ci Allah tabaraka taala tari ko wax nak ne hasa awanul suruhi fil maquli wa min Allah tabaraka taala arju al khabul wa bihi a'usu mutabbaran min al hawl wal quwwati wal aql يا أيتها المريدة صادقة وحبيبة النشيعة الوامقة بلغني ما بك من شدة المرض وأسأل الله تعالى أن يجعلها سببا لنيل كل خلق بجاه خير كل عابد زم وفرض صلى الله عليه وسلم عدد كل جسم وعرض مام صار صوصو sëriñ bi ne fii lay tàmbalee li may wax tey yaakaar ak nangu ci yàlla tabaar ko taala tey muslu ci moom tey set ci pexe ak kàttan di la wax ne yow murit bu jigéen bi bu dëggal bi tey soppe bu laa biir bi te sopp ma sa tawat ju metti ji la dal yegsi na fi man maa ngi ñaan yàlla tabaar ko taala mu def ko muy sababus am li nga bëgg ci daraja yi ki nga ki daraja yi ki gën képp kuy jaam te daan sonal di te daan sunnaal di farataal yàlla na ko yàlla tabaraka wa taala dolli ak wóolu ak tedd nga moo ki ñoo ñëw ak isaabaam li mu jëmm yenuy daj ak ya am te dee su leen daj jëmm yu daj ak ya am te dee su leen daj loolu mooy diggante li ñu tuddee jërm ak li ñu tuddee xarab jërm ak xarab jërm mooy ñoo ñu sax buñ koy firi ci wala mais ci tawxiid dañ koy tuddee sakk jaww mooy loo xam ne mooy jërm daal yooyu daal ak li ñu tuddee xarab maanaam yooyu mooy jëmm yi ñuy daj ak yi am te di su leen daj kooku xarab lay doon ci lay doon ba tey tànn ko na nga daa di teqalikoo moom ci mbégte mii te moo di lii yonente bi wax sallallahu alayhi wa sallam nee na yéenay jullit moo gën a jot yéenay jullit moo gën a jot jëfam ba tey nee na sunu borom du xool seeni yaram seeni xol lay xool loolu la ko wax fa qalbu mahala nasru rabbi wa qala ba'du saadati radiallahu taala anhum يخاطب المريد ويوسه لا تطلب من شيخي أن تكون بباله بل أطلب أن يكون شيخ ببالك سريم بي ميوخ سوارم سينكو أبخل بودي برب بسنو بروم دي خول أمنا كن كي سنغي رضي الله تعالى كمس دي وخك أب مريتم مريتم دي كو دينك نكو ملساك كي سريم بي نغي نك كي أب أم خلم نغي ساك كي سريم بي نك ci sam xel bul sàkku ci sëriñ bi ngay nekk ci am xelam dangay sàkku sëriñ bi nekk ci sam xel ndax ci kem ni muy nekkee ci sam xel ngay nekk ci ab xelam waaw bal atlub an yakunu cheikha bi baalika fa bi xaddari maa yakkoon bi baalika takkoon bi baalihi ba tey suma usika bi taqwa allahi asim fa ina taqwa ra'su kulli hikma wa halika bi sabri wa tawakkuli wa bi nasiya wa bil ikhlasi fa inna sabra yajru mahiyat allahi ta'ala wa tawakkalu yunidu hasbiyatahu wa nasi'atun yujibu alhamal wal ikhlasu alamal qala allahu ta'ala inna allaha ma'a sabirin ومن يتوكل عليه فهو أصبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة والإخلاص روح العمل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كون ماغي لي دينك راغال يالله تبارك وتعالى نده راغال يالله مودي بوبو بيبو نيري ماغي لي دينك مون اك وكيل اك لابير اك سيالال مون داي ورال داي ورال اندوك سونو بروب ndax nee na maa ngi ànd ak ñiy muñ wakiilu day waral sunu borom wan la ak do ak doyam ndax nee na ku wakiilu ci moom mu doy ko laa bi day waral jëf ndax yonente bi sala alai sallam nee na diine moo di ak laa biir sella day dundal jëf ndax noonu la ko yonente bi sala alai sallam waxe سمح لك بإدامة بإدامة حاشي الدعاء. سمح لك بإدامة حاشي الدعاء كل يوم أربع مرات سبع ومساء. اللهم إني أسبعت أصحدك وأشهد حملة حرسك وملائكتك وجميع خلقك أنت أنك أنت الله لا إله إلا وحده لا شريك له أنا محمدا عبدك ورسولك. إلى أنك تقولين في صباح أسبعت بعد اللفظ إني مولاي لمكو سانتك موي ماغي لي دينك غاي ساخال نيان غي نينت يوم سوبا غون andako lab ak yene ñaan gi may gam Allahumma inni asba'tu ushiduka wa ashhadu hamalata harsika wa malaikatika wa jami'i khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka Allah ko santu bu fekke suba la na nangi ngakoy waxe noni ngakoy waxe budé ngone da ngay tambalé Allahumma inni amsaytu xam nga asbahtu ak amsaytu asbahtu moy xeyna amsaytu moy kontona ayak bu fekente ne da ngay xey ni ko señ bi santé mom da ngay wax Allahumma inni asbahtu usiruka bu fekke nak ngone da ngay wax ni Allahumma inni amsaytu ushiluka wa ushiru hamalata hasika ila akhir melne so waxe lolou lañ cey tek wala hawl wala quwwata illa billah fuk yo ngay yi ci nek kenn mënu leena tak akalib den kan bi man ko tudé safar ci jaxaré ak ko nakhar ci tontu mbokku mu deug mi anta mam yalla na sunu borom ye te ye ko ci ñep ci jep ne raw ci dara je yonante bi sallallahu taala wasallam on de ngam non la tuddu.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وارجو انه نزل. الحمد لله وصلى ابدا على الذي به لنا الهدى ابدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال والوالي، واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا. اشكر ربي على ما قاد لنا الخديمة شيخنا فانقاد، فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد. لخيرك لا نشكو إله الورى أمرا، وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا. من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدار يقدم ودر. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله، لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب شفاء قلبي. هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله، له صلاة وسلام منه ترزقني أخذا وفهما عنه. Boki teuli jant bi fem Touba 95.2, boki teuli ci ñaar fem Dakar 88.6, boki teulu Lergi FM Louga 94.6. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Dal li jamm ci ci jota bi di am bis bu set ci waxtu wi inshallah ni diko wax khulafaul khadim ni jaglen ko khalife serigne touba kon nak jaglen nan ko jabaruk serigne touba bay bo mané kon jaglen nan ko fété sunu borom dañu bëgg di tatan ak rot ci sen tedd ngey jikko waye sen doxine ak sen ak sen doxalin wu sel ndax lepp njariñu kessel ba ngi yessal sama jaayanti ba ngi yessal sama tiant ci sunu serigne sunu sang cheikhuna ci ahmed qadim radhiyallahu anhu yalla ñu nangul yalla ci bo sunu borom liñ ko gën di fayal radhiyallahu ta'ala anhu warda wa ana bo liñ sunu kilife diin ak fuñu mëna né jere ngeen jëf taxaway bi rafet na ken mëna leena téxalé ndax yalla bo leena leen ba nopp te seen xol jubona da ngeen bokk kenn ku ngeen sopp jafel gol gogu leen boole nak motax amul leen luko meuna njar luko meuna rax lutax ngeen takaliko ndax do xewulen bakkan ak banex rek moko meuna rax te lolu do xewulen ko kon ku xew ci yeen dana djub dana ginduko du djoum te du jaawale waye ñepp dana doxante loxo xana joxante loxo de ca kanam dana ci jëm xam ngeen xana famay waja waxe ja ngeen jëf yalla suñu borom doli len tawfiq ak muccu ñe jitu ji yalla suñu borom doli leer ak yermane diko gëndi yassal ci ñoom ma ngi jaar ci buntu bi nak borom pastif borom bekté cheikh mohammed muntaha yalla suñu borom doli ko ko le cheikh muntaha anu ko fi yalla yagal lool mu and ak wër ak wërlé ba lepp lu mu yene ci lek yalla qadim muntaha yalla wax ca yalla jëf ca lokay bepp jortu

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجلاله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بهذه المقدمة وادخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اهتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم

واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تنصمهم من ظلما واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله صل أبدا وسلم على نبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحياة.

والآل والصحب وسلم مغفي يا من من الناس ما ناصمت خير الورى وشأن عظمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بتسليمي على الذي بعث ذا تعليمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالعصبلة كما عصمت بها والحسبلة صل عليه ولتسلم كل حين في الآل والصحب معا وصالحين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسر أقلامي سيدنا محمد والآل وصحب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وخاب عصبلة وخير منزل حباب بسملة صل بتسليم.

فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل وصحب أني واستجب سؤالي بحرمة العزبلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم ولتغنني عن التعوزات يا واحدا في وصفي والذات وفي فعالي وجنمي اسما لي من الضر وكل وسمة بحرمة البسملة المباركة يا من لو الخلق بلا مشاركة صلي وسلم صلي

أمام البلكة بغير مشرك وغير مشركة ولتغنني بهكذا عن هاتي ولتكفي غير بشر جهاتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنا بركات يا من بيسعص من إبليس وكل سين

التعوذ خلت لي العصمة يا معوذي بحرمة العين تجاوز أبدا عما يلوز بي حيث عبدا بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة الزال أزل كل من يسوءه.

ولي أدم خير رسوخ والثبات وامنح بأق الميم كل من لعن من خسد ناوي والتكن لي والتعن وترد بأق النون كل من مرد لغير ما يبدرني حيث ورد وهزبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نهو يريد ولق غير العين حيث رام درا ولا تنلهم مني المرام وبشقاوة رد الشيطان لغير ما ملكته أوتانا يسوقه مؤيسا من الحفيظ وليس ينؤني.

بتصرفي والتكفيني وفادي عرفي برائه رد له ما خسدا في من الضرر حيث رصدا بجيم جم أن يميل أبدا لما يسوءني ومن لم يعبدا بيائي يسوخ لغيري.

salli wa sallim sarmadan ala nabi sayyid kulli aqrabin wa ajnabi sayyidina muhammadin wa bariki ya wahidan fil mulki lam yusharaki wa wajin shaitan wal makaida li ghayri nawi la tasqli kaida wal takfini mafsadatan wa hasada wa la tasqli fasidan aw musida وليكن في الحركات سرمدا وسكنات وحيات يحمدا وعيس العين من جنابي يا من له شكر يضاء اطنابي والتقني ما سأني بالعزبلة وليكن مبشرا بالبسملة ولي بالباي أحسن بقى أعجوبة لكل ندب سبقا ولي بالسين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما ولي بالميم ما هو ما صدر مني من الذي يودي للقدر ولي يا ربي إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد ولي بالله بين هب لطفيني منك جميلين ما انسر فيني ولي بالهاي هيبة الجميل

بلا حساب ثم ملكا آجلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واحدا لينا للخلوبا ولي بالنون نورا يسطع ومنك نفعا

والمرسلين ولتكن لي ربيا واجعل بياقي وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف النظام خير البركات وسكنات الشكرمان والحركات.

يا من له في سرمد توجهي كل عدو لسوى جنابي يا من له حمد يضاء اطنابي وانشر علي البركات دون ضر ولسواي كف كل ما يضر يا صارفا خطل

وصحبه في الحال والمال، وجعل خلامي ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل لا، وجعل كتابتي كالأعمال الصالحات ليخذ آمالي، وجعل لوجهك الكريم خطي بركة للوزير ذات حتي، وجعل بجاء المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف، وجعل بي نصمي فوق الصومي

ابرتقا صلي بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمد والآل والصحب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصلي يا ربا لو المحامد على معظم سما وحامد وآلي وصحبي العدولي يا كافي الإشراك والتبديل وسلما عليه واجعل النظام باب الرضا ما أيديك النظام صلي وسلمن يا حميد على الذي

يا مرحم كل عن الأوجال صل وسلم يا مقتدر يا من إلى مرداتي أبتدر على الذي سمعته مطهر والآل والصحب الذين مهروا وصليا مع سلام طيب على الذي سميته بالطيب والآل والصحب ذوي المناقب يا خير من نوجي بالتراقب صل وسلم يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي والآل والصحب نجوم الغير يا من هداني لفعل الخير.

يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله

يا جن مريم يا مام يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول يا رسول الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب

بسم الله الرحمن الرحيم ارك بروم توبا خاسيده غوجيم تي دمك سيرين بي اك ماغالو 20 محرم

رمضان فليتوجه خديه احمد الله في الختام لا يمطل سمي كلام مصليا على الامام فهدني في الخنجر احمد الله في الختام

تاريخو بيني غتم تام ساسين للي غتم دي فغلو مصطفى جفن فيصل معرفة مخلل لف تلم يا خل فيصل جلار يام سخل لسانها لني وخل ما وخل فوق نقيا تام ساسين لبام بدم بام تسين لتمرنم تيمير يا بيفيزندم يينا تسانغو فانويا تاوام سيسين لبامبا ديم بام تسين اتمرنم تيمير يا بيفيزندم يينا تسانغو فانويا كو سامبير ديكولاوال

لاتك تاوكي شيخ مصطفى مباكي يانو جمال جوف الفراب تيانو تاكدريك ميراب يا تاخ بني فليد دارا فبكا لاتك تاوكي جيجن

تاريخ بنيجتم تام ساسين لليختم ديفغلو مصطفى جفم فيصل ناري فيقوم مخل اللف تلم يخل فيصل جلار يمسخل لسانها لن يوخل ما وخلو فوق نقيا تام ساسين لبام بدم بام تجن لاتم رنم تمير يا بفيزنم يمنا جسنغ فرنو تام ساسين لبام بدم بام تجن لاتم رنم تمير يا بفيزنم يمنا جسنغ فرنو كسام بمبير ديكولا وال

0: تاريخو بني قتم تام جزن للي قتم ديفقلو مصطفى
1: سيثل
0: بلده حكمي خمال بولر تيدي ممي خيول تبارك كمو

سيدي مصطفى نان يغسوس يتمي سيتو بادي قال لي مون يغسوس واو ندي قال لي مون يغسوس نان ديمري سيدي بي دافا تاد نان يغسوس

دنياو فلنا خوي فلنا دنياو تمني فلنا خوي بدو تلني فبلنا سبب فتبير دسمان تدف ما مريد دسب

نجيب بني من كتف من سليم دان تطول فتلم دم خشل دم جنان دم تايل دم تايل دم وبد بنتي خيول فاطمة كبير رقي نعم نما يكد نعم وان مبابا مدكوي تدكو كان مدما مي

لوكو كخن نوتجو وين خمي فلفم جم جسب الخراب دفدو بي جسب جو كن فمو تكو كدك ندو دو رونا خمي فلفم يم لجيت لي دفدو ندر ونجي كدول نقف خلرو بها كل أكم كن جسب الفندم مدل دي جو تبل كبي جسب دي واي كواي نبي دي كو كفاي نواي نبي ma diko way ba fanu jëm kemu ni dox diko way fayentela ak mom kimu way dako gërem ba diko way lamini dal diko gërem ma far jofal man diko way di barkelo ka diko way ni way badane ku ko way ak wayul ñu ne wadam luma wax ak luma waxul wute ga fess na nubul tay ba bi tay dana fessel lu doy xam ci ay wayam dana xamal xam xam xamal ko xam gëna xam ku bëgg

بمقام خلق خم شيء من الوهاب التي وهبها الله لي تعالى ببركاته شيخ سامبا جعار قينانا دنا عبر الجائي ما يمت من يمامي تيلا ما يكون يكماي ورنا يبرم ديرو بندم بوريا لماي نمت مام غمك خمك لفوت مام مجمني ناتا سوت مام ديكو برال وينغرم ماي نمالول ديفو مانيخ وان نمالول ديفو مانخ نختي ما كن كن بمانخ سما انغرم راونا خلم كلي تيغل تدلا جاي كلي دوغل تدلا جاي بو خلول ديفو كواي ere choki joy fenja kanam khamna ndigal tena ndigal demay digal duma dugal sama mebet aw ndigalam kumay digal da fay taxaw kumay dugal da fay taxaw tana hawal fi bu yaw imajite lama taxam lune ci li may ko jak lune chale may ko jak xamna debul ci ak la jak kima ji la matam wanna malol ye na majar bama ragne deug ci nar jar ci ma ken ken du ma jar ci ma gise la matam wanna malol dingine ci ci sama xol ba du ma ci du ma ragal lu ki ma sak ci ma gise la matam fessel ne bejj ba du ci lu doyem ci li mu gis lu ki nga xamne mom la ci ki ma gise la matam fessel na xol di ba du xam lu doyem ci li mu xam lu ki nga xamni mom la xam ci majite la matam doylul na xol di ba du raf jëm ci leneen lu lu ko sax ci bi mbara nam la malaf ci majite la matam foot na xol di ba mu set te duyina xel ni lu rafet ya tal na xol di ba du xam

مجوب لوكو كهين نوتجو وين خمين فل مجوب جبل خراب دفدو بيجز بجو كين فمواو تكو كدك نتاو داو راونا خمين فل مجوب لجي تلي دفدو نادر ونجي كدوال نقف خل رو بي عقل عقم كين جبل فندم مدل دي جوك تقول كبي جز بجو اي كواي نبي دي كوكو فاي naway nabi ma diko way ba fanu jëm kemul ni dox diko way fayentra ak mom ki mu way dako gërem ba diko way lamini dal diko gërem ma far jafal man diko way di barkelo ka diko way ni way badane ko way ak wayul ne wadam luma wax ak luma

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

0: ومرتفع دعوة التام والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تسمع
1: DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Nyet lèr yu joko, djouge Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tiener FM ak Jantibe FM, indi Lergue FM, di Bati Jam, Jappelante ak Wolente gu andak yakar.